0: لنا بيبر العالم زي باس فينا بتباجر شكرا درو ليش كبيرك ليه
1: Pues mi malo, Sira.

حكي وبس عزيمي مزرابي بس هللي اللولا بيبا اتشكي ساني سيشامي ساي بوريان سو تشيلينا انا ماسكا كرو فينو ساي ميتروساتشي هم سا امي كونينشي شيلي ماركينسا يلا او تشاميليا كالا ديش ماركي فوزراب كريتي تلياتشي يلا A pozdrav Metoske. Metoske. Metoske. Metoske. Metoske. Metoske. Metoske. Metoske. Metoske. Metoske. Metoske. Metoske. Metoske. Metoske. Metoske. Metoske. Metoske. Metoske. Metoske. Metoske. Metoske. Metoske.